كنبوت بورا يرا فوور يرا وير ورقة قار يرا كوكو سلم ترى ترى انت بلا فراندي بورا ليقا ووتي جبا هيدي كير هنك جوارك دنقن دو أوركس

سيل حملا ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معمليلي في دني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

في الماضي مخرين المهلة العنان العنان وركاب الركاب موالي والسياف من البعد تبان كبروك في سقلا ويلا بشهوتهم.

درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي نقص دينارهم يبان عند الأزلة باش نفتح تاجر قولي على فمي قلماني بعزوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيطات محطرات